بخير عيدك مبروك سي توكسيك جيسبر كو تشوفا بيان سلا كل عام كل حيين وغير الخير ستاني 2008 ان شاء الله نكسبلوز توت لا باغا في حلق والديك اري تشاو